تريري لا انا ما خاكتون ده مني ما خاكتون در مغار كتون جنني ما خاكتون در نيل انا ما خانكتون تغلى لغا ليلة ريشت ريشت كود كين جوزة مكيلة كود خيطل لا خيطل عليلة جوزة هرلق لخكم بال جدي خاطر قبل تمين جدي خاطر قبل روت باش كونغان كود انقياتش الأول روك لا كونغان انقياتش قدشت الليلة كونغاتش قبل لا خيطل عليكم قد تغيق لا كتو سنغيط الليلة كبير يا مير كتو تنتر نقل ليجوير كايا تكتشتويك تشالا كتو لا لا لا لا لا تيفلن قط قط لا ريلا كتو لا يخكيلت لا لا ريلا كتو تشاريقنا ويرخم بيس وتشاريقنا بيسا قصتر مندو قراق دريو سلاقص قصتك كان ريخون تاكون تشلقون خلوم لكي خرمال حسوس لقص قط لا لكو بيسا ليري يستقنا لا تشوا وا انتقش كنت قصرتن جوشي أشكيل